وطولنا وشربنا اي ماي تصفية وما يتليش خابط يا الخفاجية وطولنا وشربنا اي ماي تصفية وما يتليش خابط يا الخفاجية.

0: يعني بوصل صحتين
1: صحتين
0: صحتين with an N
1: صحتين.
0: We also say صحة when we cheer. So cheers.
1: صحتين
0: صحتين